0: Mais j'écoute encore Radio Campus, c'est ça l'importance.
1: Hey, وحشوا الشاشة سمعوا البراري ناكح الكل اللامبالي ضر مطر الغزيرة.

سنة المرة تكذبة، سنة القبلة مش ديكة، سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل. شكيت الحك هدفيتر، مايكت الحك هكوابل، بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل. خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبح عشية.

الناس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال متخسر في شمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد مستوطنين يرجى الحذر، طريق نابلس تواجد للمستوطنين يرجى الحذر، حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمام.